أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا ومرشدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابه ومن والاه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما شاء الله أكو جمع بابا أجاري اللهم آمين. أروكو يا تبي تاتي بي ما شاء الله أشم بابا اللهم آمين الله آمين الله اللهم آمين اللهم آمين الله اللهم آمين آمين ثم آمين الله آمين الله ويا بابا أولا إنا أتينا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك اللهم أكبر بك رب العزة والسلام على المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله اللهم